الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا